والديا باش حمو هو يرحم الوالدي الدنيا ما يدوم وسيدي وانا العرب والكمية وانا العرب والأسلوية والديا باش حمو والله يا بابا حمو